بتقوتشينو ويتي فارتينو أشير هيلينو خاموتين ويالي صرفات إيش بيقول ما حاودين ويالي حربا ها على قلة تتأباق أدوناي تحيشي وتعنينو حتى تقوم ترحم تيون كي عيت لحن نهكي بمعيد كي رسو عبديك عيت منيها بيت عفراه يحنينو